0: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch the latest news updates, podcasts.
1: وما بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: Station sponsor.
3: Part of your community. This is your local station. 89.3 2GLF.
4: That does not compute.

0: راديو صوت المندائيين. مستمعين الأعزاء، أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندائيين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموج اف ام وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.
1: سعدتم مساء أعزائنا المستمعين، وطابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم. معكم إذاعتكم الغراء، إذاعة صوت المندائيين، التي تأتيكم عبر الأثير مساء كل ثلاثاء من الخامسة إلى السابعة مساء لهذا اليوم الثلاثاء المصادف 18/8/2026 على الموجة FM وبتردد 89.3. فابقوا معنا لما نقدمه لكم من أخبار متنوعة عبر العالم ومن طائفتكم، طائفة الصابئة المندائيين، التي تأتيكم أخبارها من جميع أنحاء العالم. ابقوا معنا لمدة ساعتين متواصلتين مع ما نجوب به من أخبار اجتماعية، ثقافية، طبية، علمية نقدمها لكم. عسى أن تروق لكم. معكم على الهواء مباشرة السيد بيان داخر، ومني أنا خالد العسكري أجمل الأمسيات.

أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم والتي تأتيكم راديو صوت المندائيين التابع لجمعية صابئة المندائيين في استراليا. رجال ديننا الأفاضل، أهلنا المندائيون، أسوث نهويلخون. اللقاء مع مكتب فضيلة الرئيس شمس التار جبار حلو، رئيس طائفة صابئة المندائيين في العراق والعالم، زار صباح اليوم الأحد المبارك الموافق 16 من شهر آب لعام 2026 دار السيد فؤاد صبي أعضاء مكتب فضيلة الرئيس شمس التار جبار حلو، رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم، والمكون من السيد المهندس كريم العيب الزهيري والسيد عامر سعيد الحداد، وبحضور رئيس مكتب إعلام المؤتمر السيد منذر نعيم عامر للتباحث حول تنفيذ النقاط الخمس المتعلقة بموضوع علاقة السيد فؤاد صبي بمنظمة اتحاد السلام العالمي UPF، وتم التداول حول بعض النقاط التي احتاجت إلى توضيح وشرح، وقد أبدى السيد رئيس المؤتمر تفهمه لعمل اللجنة من أجل استكمال تنفيذ بنود الفقرات الخمسة. وقد شكر السيد رئيس المؤتمر اللجنة وما تقوم به من عمل وجهد للتواصل مع جميع الأطراف، كما شكر فضيلة الرئيس شمس التار جبار حلو رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم على سعيه لوأد الفتنة وإرجاع الأمور على مسارها الصحيح وتحقيق التوافق والانسجام بين عائلتنا المندائية الواحدة. استغرق اللقاء حوالي الساعة والنصف، وودع الوفد بكل احترام وتقدير، وقد وجه السيد فؤاد شاسب صبي رسالة مصورة إلى أهلنا المندائيين يرجى الاطلاع عليها. والهي قد ما يمزكي عمل الخير والخيرين. مكتب إعلام المؤتمر المندائي العالمي 16 من آب لعام 2026.

أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ضمن فقراتنا، فقرة الأخبار وأخبارنا التالية من جمعية الصابئ المندائين. باسم الحي العظيم، كما عودتكم لجنة المرأة والطفل إنها مصدر العطاء والألفة والمحبة، فهي تواصل اللجنة مسيرتها في تقديم أفضل المبادرات والفعاليات التي تجمع القلوب على التمسك بالطائفة ونشر الفرحة فيها. فقد أقامت اللجنة جلسة سمر شايكم علينا، وذلك يوم السبت الموافق 15/8/2026 من الساعة 4 إلى 7 مساء على قاعة التعارف، وكان عدد الحضور أكثر من 55 امرأة، وكان حضورهن أجمل ما زين الأمسية، حيث سادت جلسة البهجة والفرح والنكات الجميلة والضحكات المتعالية من النساء. في نهاية الأمسية أعربت الحاضرات عن جزيل شكرهن وامتنانهن لعضوات اللجنة على مثل هذه المبادرات، وإن دل على شيء فهو قيام اللجنة بزرع روح التقارب والمحبة والتعاون بين قلوب أخواتهن المندائيات. نسأل الحي العظيم أن يديم هذه الفرحة والسعادة على الجميع، وتؤهد اللجنة نساء الطائفة على المزيد من العطاء. والحي مزكي، إعلام لجنة المرأة والطفل لجمعية الصابئة المندائين في أستراليا.

بمناسبة عيد الأب ودعوة عامة لجميع عوائلنا المندائية الكريمة في سيدني. أنتم مدعوون يوم الأحد المصادف 6 سبتمبر لعام 2026 لقضاء يوم مليء بالمتعة والتسلية مع الأهل والأصدقاء والاحتفال بعيد الأب، كذلك الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الرائعة في ليزارد لوغ ويسترن سيدني بارك لاند، والذي يبعد بحدود 20 دقيقة من مدينة ليفربول، حيث وفرت لكم اللجنة الاجتماعية لنادي التعارف المندائي في استراليا وبدعم من جمعية الصابئة المندائيين وجمعية مندائيون فور لايف النادي الرياضي المندائي الاسترالي، وبحضور مميز من رابطة الفنانين المندائيين ولجنة تنظيم المناسبات المندائية، برنامجا ترفيهيا لكل الأعمار ومسابقات وجوائز ولعبة الدمبلة الشيقة، كما سيتم السحب على الرفل تيكت للفوز بجوائز قيمة، بالإضافة إلى ألعاب مسلية للأطفال. فلا تفوتكم فرصة قضاء يوم مليء بالبهجة.

مندائيا كوميونيتي كلاب استراليا، نادي التعارف المندائي في استراليا، او الاتصال مع السادة بهاء عبد الكريم الدهيسي 0469-380-878، عبد الخالق السيفي 0426-099-556، صادق مجيد دعلج 0423-413-752. ملاحظة، يسمح باستخدام المناقل للشوي، سيوفر متعهد النادي لفات الفلافل وغيرها من المأكولات الخفيفة والمشروبات الغازية. الرجاء جلب الطاولات والكراسي الخاصة. إعلام نادي التعارف المندائي في استراليا.

أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ضمن فقرتنا الأولى وهي فقرة الأخبار. تقرير نشاط اللجنة الاجتماعية في جمعية الصابئ المندائيين في أستراليا. زيارات ميدانية للعوائل. ضمن إطار عملها الإنساني والاجتماعي المستمر، تواصل اللجنة الاجتماعية في جمعية الصابئ المندائيين أداء دورها الحيوي في التواصل مع العوائل المندائية وتقديم العون والمساعدة بما يعزز أواصر التكافل المجتمعي ويجسد روح الانتماء والدعم المتبادل. في هذا السياق قامت اللجنة الاجتماعية لصباح يوم الثلاثاء الموافق 4/8 جولة زيارات ميدانية لعدد من العوائل المندائية في مناطق مختلفة بهدف الاطمئنان على أحوالهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، خاصة لأولئك الذين وصلوا إلى أستراليا بعد معاناة طويلة في بلدان الانتظار. وتتكون اللجنة الاجتماعية من فضيلة تري شما صلاح الكحيلي، الإشكندة مشتاق عمور، الإشكندة أنهر حسن فرج، السيد وفاء الخميسي مسؤول لجنة الزيارات عضو الهيئة الإدارية، السيد أديب عجيب عضو لجنة الزيارات. العوائل التي تمت زيارتها: السيد زكي مطرود الخميس رئيس الجمعية المندائية في ماسوشيست في أمريكا لزيارة الأهل والأصدقاء. السيد ضياء خماس الكحيلي لخروجه من المستشفى سالما بعد إجراء عملية لعينه، تمنياتنا له بالصحة والعافية. حيث كانت الزيارة فرصة لتبادل الأحاديث الودية والإطمئنان على صحتهم وظروف المعيشية، حيث أعربت اللجنة عن دعمها الكامل لهم ولعوائلهم، وتم تقديم التوجيهات والمساعدة اللازمة لتسهيل اندماجهم في المجتمع الأسترالي. وتؤكد اللجنة الاجتماعية أنها مستمرة في تنفيذ مثل هذه الزيارات لما لها من أثر بالغ في تعزيز الروابط الأسرية وتقديم الشعور بالأمان والدعم لأفراد الجالية، خصوصا القادمين الجدد الذين يواجهون تحديات الانتقال والاستقرار. ختاما، تتوجه جمعية الصابئ المندائيين بالشكر إلى أعضاء اللجنة الاجتماعية على جهودهم النبيلة والمستمرة، وتدعو كافة أبناء الجالية إلى التواصل مع اللجنة لتلبية أي احتياجات أو اقتراحات تصب في خدمة المجتمع المندائي. إعلام جمعية الصابئ المندائيين في أستراليا.

عهد في سيدني صدر حديثا العدد الجديد 216 من صحيفة العهد الصادرة في مدينة سيدني، مواصلة مسيرتها الإعلامية والثقافية التي امتدت على مدى 19 عاما متواصلة دون انقطاع، لتكون شاهدا على جانب مهم من مسيرة المجتمع العراقي، من مسيرة المجتمع المندائي في استراليا، ومرآة لقضاياه واهتماماته وتطلعاته. وعلى امتداد صفحاتها واصلت العهد حضورها في المشهد الإعلامي الاسترالي، متناولة مختلف مناحي الحياة الثقافية والاجتماعية والتراثية للجالية العراقية، إلى جانب متابعة الفعاليات والنشاطات التي تشهدها الجالية المندائية في استراليا، والاهتمام بالشخصيات والطاقات التي أسهمت في خدمة المجتمع والمحافظة على هويته وإرثه الثقافي. وأن استمرار صدور الصحيفة طوال هذه السنوات وبانتظام يمثل تجربة إعلامية جديرة بالتقدير، ويعكس حرص أسرة التحرير على مواصلة هذا المشروع الصحفي الذي أصبح جزءا من الذاكرة الإعلامية والثقافية للمجتمع المندائي والمجتمع العراقي بصورة عامة في استراليا. نضع العدد الجديد 216 بين أيدي قرائنا الأعزاء، متمنين لهم مطالعة ممتعة ومفيدة، ونأمل أن يجدوا بين صفحاته ما يلبي اهتماماتهم ويثري معرفتهم، مع تحياتي وتحيات أسرة التحرير. خليل الحلي رئيس التحرير.

أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ضمن فقرتنا الأولى وهي فقرة الأخبار المتنوعة. بشميهون دهي ربي، بتاريخ يوم الاثنين الموافق 3/8/2026 قامت بعض أضوات لجنة المرأة والطفل لجمعية السابق المندائيين بزيارة تفقدية للسيدة أمل تامول، وذلك للإطمئنان على صحتها بعد إجرائها عملية جراحية وتفقد حالتها الصحية والوقوف إلى جانبها في هذه الفترة. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص اللجنة على التواصل مع النساء في الجمعية وتعزيز روح المحبة والتآخي والتكاتف بين عضواتها، بما يعكس الدور الإنساني والاجتماعي المهم الذي تقوم به لجنة المرأة والطفل. وقد عبرت السيدة أمل عن شكرها وامتنانها لعضوات اللجنة على هذه اللفتة الطيبة والاهتمام بها، مع تمنياتنا لأم للسيدة أمل تامول بالشفاء العاجل والصحة والعافية. إعلان لجنة المرأة والطفل لجمعية الصابئة المندعين.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع راديو صوت المندائيين. أنتم على موعد مساء كل ثلاثاء، مساء كل ثلاثاء مع راديو صوت المندائيين، مع الخبر الجميل والكلمة الهادفة. نتمنى لكم أن تقضوا معنا هذه الليلة أحلى وأمتع وأسعد الأوقات. وننتقل الآن إلى فقراتنا العام، ونبدأها بالخبر التالي. أنقل الميكروفون إلى الزميلة خالد العسكري

0: أعزائنا المستمعين، موضوعنا الأول الذي الذي تم اختياره لكم: الكلى ليست دائما سبب التورم. أشارت فيكتوريا سينوتوفا أخصائية أمراض المسالك البولية إلى أن النساء تشكو من التورم دون وجود أي أمراض مزمنة، مثل ارتفاع مستوى ضغط الدم السكري، قصور القلب المزمن. ووفقا لها، مع ذلك تعاني الكثيرات من التورم، وعادة ما يعتقدن أن هناك مشكلات في وظائف الكلى، فهل هذا صحيح دائما؟ وتوضح الطبيبة: لا يكون ظهور التورم دائما بسبب مشكلات في وظائف الكلى، لأن التورم بسبب مشكلة في الكلى يحدث عندما تعاني الكلى من خلل وظيفي لسنوات عدة. وبالإضافة إلى التورم، ستلاحظ حتما تغييرات في نتائج تحاليل الدم والبول لدى المريض. والكلى عضو مزدوج، لذلك يمكنها العمل بكفاءة لفترة طويلة جدا حتى عند وجود مشكلات. ووفقا لها، عادة ما يشكو المرضى من بعض التغييرات الخارجية والشعور بالتورم والإرهاق، ولكن يجب أن نعلم هذه الأعراض لا علاقة لها بوظائف الكلى. ويحدث التورم في أغلب الأحيان عندما أولا لا يتناول الشخص كمية كافية من البروتين، لأن الجسم عندما يعاني من نقص البروتين تزداد كمية السوائل بين الخلايا فيشعر بالانتفاخ. ثانيا، عدم الحركة الكافية، لأنه من دون حركة تبدأ الأوردة بالعمل بشكل غير فعال، فيشعر الشخص بثقل وتورم في الساقين. ثالثا، عدم شرب كمية كافية من الماء، عندما يصاب الجسم بالجفاف يحاول الاحتفاظ بالماء فيشعر الشخص بالتورم. وتشير الأخصائية إلى أنه خلال المرحلة الثانية من الدورة الشهرية من الطبيعي تماما أن تعاني النساء من بعض التورم خلال هذه المرحلة، لأن هرمون البروستوجرون يرتفع خلال هذه الفترة، ما يؤثر على احتباس السوائل داخل الخلايا، وهذا ما يسبب الشعور بزيادة الوزن والتورم. ولكن وفقا لها، إذا لم يختلف التورم حتى مع الحركة الكافية وتناول البروتين وشرب الماء، فيجب استشارة الطبيب في هذه الحالة. حقيقة هذا موضوع يعني كثير من النساء تعاني منه، وليس التورم فقط في الأقدام، وإنما يكون التورم عند الركبتين، في كل الجسم، ونتيجة أيضا لثقل الجسم. حقيقة إذا كان ثقل الجسم قوي يكون تورم الرجلين، يعني تورم القدم وتورم الركب. الوقوف لفترات طويلة، يعني إذا توقف، خلينا نحكيها بالعامية، مثل ما تقوم إنه هي ترتب البيت، تبدي توقف بالمطبخ، أما وقفة المطبخ فتطول لليل.
1: وقفة المطبخ
0: بالضبط
1: أثناء المسير،
0: بالضبط أثناء الحركة إنه هي تتحرك، لكن المشكلة اللي هي بالمطبخ، لأنه
1: إلى أنه هذا يعرقل أيضا الدورة الوريدية.
0: بالضبط
1: والدورة
0: بالضبط بالضبط. يعني الحقيقة الحقيقة إنه يعني أنا أحكي عن تجربة، لأنه أنا أتعرض لهذا الشيء، دائما يكون عندي ورم بالركبتين، وخلال أيضا أنه أثناء وقوفي بالمطبخ حقيقة، لأنه هي المطبخ صغير حقيقة، لنكون واقعيين، ما بيحرك، الحركة قليلة بين المطبخ والسنك، بين المطبخ والسنك أنت الحركة يا دوب تحركي. بالضبط، فلما تكون الفترة طويلة، يعني خلينا نقول مرات تستقطب انه من الساعه 9 الى الساعه 2 انت واقفه بالمطبخ، بالتاكيد انه هذا راح يسوي الم عندك بالظهر، راح يسوي الم، راح يسوي ورم بالركبتين، راح يسوي. فبصراحه انه راسا تحاولين ان تنامين على ظهرك وترفعين رجليك لفوق، حتى لو تكون على كرسي، على طبله، على لفتره مؤقته، حتى لو تكون 10 دقائق، رأسا راح تحسين بفرق، راح يكون بفرق، والورم يحاول أن يخف، الثقل أيضا يحاول أن يخف على الرجلين.
1: الصحة والعافية
0: للجميع.

أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ضمن فقراتنا وابتدأت مواضيعنا المختلفة. موضوعنا التالي من استراليا. استراليا سجلت 62 حالة وفاة، والسبب قد يكون أبر التنحيف. خلال السنوات الماضية وفق عدة تقارير إعلامية، اليوم في استراليا الرجاء الانتباه، هيئة الأدوية في استراليا تلقت بلاغا بوفاة 62 شخص في استراليا وتسجيل 2800 حالة آثار جانبية خلال السنوات الماضية، والسبب قد يكون سبب أخذ أبر التنحيف. هذه الأدوية تشهد انتشارا كبيرا في استراليا من أجل إنقاص الوزن، والآثار الجانبية تشمل الغثيان، التهاب البنكرياس، الأفكار الانتحارية، وحالة نادرة تؤدي إلى فقدان البصر. استشر الطبيب دائما قبل أخذ أي دواء. هيئة الأدوية في استراليا قالت إنه مجرد حدوث الوفاة أثناء استخدام الدواء، لا يثبت أن الدواء نفسه هو السبب المباشر للوفاة. نتمنى الشفاء العاجل للجميع.

أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ضمن فقراتنا مع إذاعتكم الغراء، إذاعة صوت المندائيين، التي تأتيكم مساء كل ثلاثاء من الخامسة إلى السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فاستمتعوا ما نقدمه لكم أثناء هذه الفترة. خبرنا أو موضوعنا التالي أيضا من استراليا. كان يحاول الهرب خارج استراليا، سيواجه الآن احتمالية السجن 25 عاما بسبب السرقة من الـ NDIS. الموضوع ليس نزهة، السرقات من الـ NDIS هي سرقة من أموال الدولة والحكومة الاسترالية، وتعتبر جريمة فيدرالية كبيرة. ماذا حصل؟ الشرطة الفيدرالية الاسترالية اعتقلت أحد مدير شركات الـ NDIS في مطار أديلايد أثناء محاولة السفر خارج أستراليا. سبب الاعتقال: الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهمته بسرقة 5 مليون دولار عبر تقديم طلبات وفواتير مزيفة كالعادة للمرضى. كانت تحت المراقبة منذ أشهر طويلة، وتم اعتقاله أثناء محاولة الخروج من أستراليا. سيواجه الآن المحكمة بتهمة السرقة، والعقوبة القصوى هي السجن 25 عام. الشرطة الفيدرالية الأسترالية أكدت أنها ستلاحق كل اللصوص والمحتالين بلا هوادة، وستصل إليهم، خصوصا لصوص الـ NDIS الذين يسرقون أموال المرضى والمساكين وأموال الدولة أيضا. شكرا لكم.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم. لن تضيع حقوق الفقراء. استراليا تستجوب أحمد الأسدي وزير العمل العراقي سابقا. ملياري دولار في بنك استرالي في أقل من شهرين. البوليس الفيدرالي الاسترالي. قالت مصادر في شرطة الفيدرالية الاسترالية أنها بدأت التحقيقات عالية السرية في حسابات بنكية استرالية تعود لأحمد الأسدي الذي يملك الجنسيتين الاسترالية والعراقية، أي FBI استراليان فيدرال بوليس أنه قد تم استلام كشف بنكي في سيدني الإسترالية برصيد يتجاوز الملياري دولار أمريكي، وهو الأعلى لدى هذا البنك منذ عام 1976، وقد تم تحويل هذا المبلغ إليه في غضون شهرين فقط من بنك سويسري يشتبه بتعامله مع قادة عراقيين في داخل العراق. الشرطة الاسترالية أكدت أنه قد تم إصدار مذكرة لتجميد هذا الرصيد وعدم التصرف فيه وعدم إخراجه من البنك أنزاك، أي أنزد بنك، لحين إكمال التحقيقات. نصيحة لإخوتهم وأحبائهم حرامية العراق وفاسدين، ريحتكم هنا بسرعة تنشم، فشوية تجنبوا هذه البلد، لأن هذه البلد درجة نظافتها عالية، فبسرعة تبينوا صاختكم بي. فنتمنى لكم هجمالي لبيوت إن شاء الله.

0: أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم وعلى الهواء مباشرة مع إذاعتكم الغراء، إذاعة صوت المندائيين، التي تأتيكم مساء كل ثلاثاء من الخامسة إلى السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فابقوا معنا، دعونا نتعرف على هذه الدولة ومن تكن هذه الدولة. إنها أول دولة حكمها الجهل واللصوص في التاريخ العربي الحديث، أول دولة عربية في التاريخ فيها خريج الجامعة لا يعرف القراءة والكتابة، إنها أول دولة في العالم ليس فيها عملة معدنية، وأول دولة في العالم لا توجد فيها تليفونات أرضية، أول دولة في تاريخ البشرية من يقوم بتشكيل الحكومات فيها الخاسر في الانتخابات، أول دولة في تاريخ البشرية فيها اللصوص يعترفون على شاشات التلفزيون بأنهم سرقوا الملايين ولا أحد يحاسبهم ويستمرون في النهب، أول دولة في العالم تصرف تريليون دولار كهرباء لإصلاح الكهرباء خلال 20 سنة ولا يوجد فيها كهرباء، أول دولة في العالم تمنع تشغيل مصانعها المتوقفة عن العمل وترفض إقامة أي مصنع على أراضيها، أول دولة تحرق الغاز وتشتري بالملايين شهريا غاز من جارتها إيران لتشغيل الكهرباء، أول دولة في العالم ما يعرف شعبها اسم رئيسهم، أول دولة في العالم تستورد الفاسدين وتجعلهم يسرقون دولتهم وتستبعد الشرفاء، أول دولة في العالم تمنح رواتب بملايين الدولارات لآلاف الأسماء المرتزقة والمجهولة التي تعيش خارج الوطن على إنهم حاربوا أو قاوموا النظام السابق، أول دولة في العالم يحكمها أناس قاتلوا وقتلوا أبنائها مع صفوف العدو ثم حكموها بعدها ووافق أبنائها وذويهم على حكمهم، أول دولة في تاريخ العالم تستباح سماحها وأراضيها لكل من هب ودب في الدخول إليها وفعل ما تشاء ثم الخروج بسلام، أول دولة ثرية جدا في العالم وعريقة التاريخ، ولا زال نصف شعبها متخلف ثقافيا ودينيا وحضاريا، والآلاف من شعبها يعيش في خيام ويأكلون من سلات المهملات، إنها العراق. مع الأسف نقولها مع حسرة في القلب.
1: حسرات
0: حسرات،
1: يعني
0: مع الأسف
1: وصلنا إلى درجات دائما أقول أني أفرح لما نوصل للهاوية، لأن أترجى وراها يصير ارتفاع منها.
0: صح.
1: بس إحنا لحد الآن في طور الهبوط.
0: لا يعني في إحنا في الأعماق،
1: لا نزال
0: في الأعماق
1: بالانحدار
0: بالأعماق.
1: يعني إحنا لو نصل إلى قعر الهاوية نترجى بلكن شوي يستعدل المسار ونصعد، بس إحنا لحد الآن لا نزال نحو الهبوط. طابت وقتكم.

والباب يوسع جمل من هسه شو بينت والصوت منك ظهر قابلنا وجه بوجه وشبيك ما

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. إليكم هذا الخبر والذي يعتبر إنجازا طبيا كبيرا لمعالجة مرض آثاره النفسية ربما تفوق آثاره البدنية. في إنجاز طبي هو الأول عالميا، الإمارات تفتك بلغز البهاق غير القطعي. في إنجاز طبي جديد يحسب للقطاع الصحي الإماراتي، أصبحت الدولة الأولى على مستوى العالم التي تمنح الموافقة الرسمية لاعتماد دواء فموي على شكل أقراص لعلاج البهاق غير القطعي. وحسب ما أوردته صحيفة خليج تايمز، يمثل هذا العقار نقلة نوعية في أساليب التعامل مع المرض، حيث أجيز استخدامه للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق. ويتميز بروتوكول العلاج الجديد ببساطته، إذ يقتصر على تناول قرص واحد فقط يوميا، مما يسهل على المرضى الالتزام بالخطة العلاجية.

يعرف البهاق فيتيليغو طبيا بأنه مرض جلدي مزمن ناتج عن خلل في الجهاز المناعي الذاتي، يتسبب في ظهور بقع جلدية تفقد لونها الطبيعي في أجزاء متفرقة من الجسم، ويحدث هذا العرض نتيجة موت الخلايا الصباغية المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين أو توقفها التام عن أداء وظائفها الحيوية. وتأتي هذه الموافقة لتفتح آفاقا جديدة لملايين المصابين حول العالم، وتضع الإمارات في صدارة الدول السباقة إلى اعتماد أحدث الابتكارات الدوائية والعلاجات المتطورة.

حاجاني والله بلطف احسن ما يكون. كنتاني سامع عنا قد متقلب، ماكو بالعالم منا شو متعجب، قالوا طنطل يكسر يطول.

0: أعزائنا المستمعين، نتواصل معكم ضمن فقرتنا لهذا المساء التي تناولنا فيها مختلف المواضيع التي نختارها لكم خلال فترتنا المسائية. وإليكم هذه الأماكن أو المعالم البغدادية. دعونا ننقل شيئا يفرح القلب عن العراق وعن بغداد وعن شوارعها وعن أزقتها وعن ناسها الطيبين. لابد أن يكون شيء جميل محتفظ ومحتفظين به في الذاكرة، وهو مخزون عندما كنا أطفال. دعونا نتعرف على هذه المعالم البغدادية وهذه الأسماء، ماذا تدل على كل منطقة أو كل اسم، على ماذا يدل. محلة البارودية نسبة إلى البارود خانة، وهي بناية كانت تستعمل لخزن البارود. الميدان نسبة إلى الميدان الذي ظهر في القرن التاسع الهجري، وهو بمثابة ساحة عرضات مخصصة أصلا للأغراض العسكرية. تحت التكية نسبة إلى تكية قديمة كانت تقع في آخر محلة قنبر علي، وهي تقع أدنى من التكية. الدهانة عرفت في العصر العثماني بالدهانة نسبة إلى باعة الدهن الذين تكثر محلاتهم هناك. المربعة نسبة إلى وقوعها على تقاطع شارعين. الصدرية عرفت بهذا الاسم في القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي نسبة إلى الشيخ صدر الدين إبراهيم الحموي الشافعي الزاهد المتوفي سنة 722 للهجرة والمدفون فيها. السنك عرفت بهذا الاسم في العصر العثماني، وهي كلمة تركية معناها الذباب، إشارة إلى كونها كثيرة الذباب. باب الشيخ نسبة إلى باب الشيخ عبد القادر الجيلاني المدفون فيها سنة 561 هجرية. النصة سميت بذلك لانخفاض أرضها عن سائر محلات الأعظمية، ولذا فإنها كانت معرضة للغرق بماء النزير على الدوام. السفينة سميت بذلك في نهاية القرن التاسع عشر نسبة إلى سفينة كانت ترسو هنالك كل 3 أشهر، وكان الأعظميون القدامى يتاجرون معها. رأس الحواش أنشأ سنة 1931 ميلادية، وهو يمثل آخر عمران الأعظمية، وبعدها سميت بساتين تمتد حتى باب المعظم. القريعات نسبة إلى عشيرة القريعات العربية التي نزلت بها أبان العصر العثماني. الصليخ تصغير صلخة، وهو نصف البئر الكروية التي تبنى على حافة دجلة وتسقى منها البساتين والمزارع، وكانت تسمى في العصر العباسي باسم الشماسية، وهم خدم الكنائس، مما يشير إلى كثرة الكنائس والأديرة سابقا هناك. راغبة خاتون نسبة إلى أحد سيدات بغداد في أواخر العصر العثماني، وهي من أملاكها. هيبة خاتون نسبة إلى سيدة صالحة كانت تسكن الأعظمية في أواخر العصر العثماني، ودفنت فيها سنة 1919 ميلادية. الكسرة سميت بهذا الاسم نسبة إلى الكسرة التي حدثت في سدتها من جهة النهر بسبب فيضان دجلة سنة 1925 ميلادية. الوزيرية محل أنشئت على أرض زراعية واسعة تملكها بعض ولاة المماليك في بغداد في أوائل القرن التاسع عشر، كانوا يلقبون بالوزراء. الوزير هي رتبة عثمانية تسند إلى كبار الموظفين وبخاصة الولاة في الولايات المهمة، فنسبت إليهم العلوازية، وتسمى خطأ بالعواضية، والأصل اسمها الإلوازية نسبة إلى بساتين لرجل من أهل أواخر العصر العباسي يدعى إلواز، فعرفت المنطقة به فيما بعد. الصرافية منسوبة إلى مالكها وهو أحد الصرافين. الثعالبة لكثرة الثعالب في أرضها، سبع بكار نسبة إلى سبع بكرات كرود كانت ترفع الماء من دجلة لسقي البساتين فيها. القيارة سميت كذلك لوجود القير فيها. الغزالية الأرض التي تكثر فيها الغزلان، ورد اسمها لأول مرة سنة 1908، وكانت موضع الصيد المفضل لولاة بغداد في العصر العثماني. البتاوين منطقة زراعية نسبة إلى البتاويين، وهم جمع بتاوي، وهم مزارعون نزحوا من قرية البت على النهروان شمالي دجلة وأقاموا فيها أبان القرن التاسع عشر. إرخيتة نسبة إلى السيدة إرخيتة بنت بدر من أهل محلة باب الشيخ، وكانت تمتلكها بستان ثم اشتراها اليهودي إفرايم بلوبلوك سنة 1930 وقسمها إلى محلات وشوارع. الجادرية منطقة زراعية كبيرة يعود نسبها إلى مالكيها السابقين، وهم آل الجادر المعروفين في بغداد والموصل وحلب، وكانوا قد اشتروا من العكابيين في مطلع القرن الحالي، وعرف قسم منهم بالسبع قصور. الزعفرانية قرية قديمة ورد اسمها في العصر العباسي، وسميت كذلك لزراعة الزعفران فيها. الرستمية أرض واسعة تنسب إلى مالكها القديم رستم آغا، وكان من أمراء المماليك وقد عاش في القرن التاسع عشر ميلادي. الجعافر تنسب إلى عشيرة الجعافرة التي نزلت هناك في أواخر العصر العثماني، وكانت تسمى في العصر العباسي الرملة. الشواكة نسبة إلى جامعي الشوك المستخدم في الوقود وبائعه، ويرجع اسمها إلى منتصف القرن التاسع عشر. علاوي الحلة وهي جمع علوة نسبة إلى باب الحلة من أبواب سور بغداد. العطيفية عرفت بهذا الاسم منذ مطلع العصر العثماني، حينما اقتطعت السلطات العثمانية هذه الأرض للسيد عطيفة بن رضاء الدين الحسيني المتوفي سنة 924 هجرية. الطارمية يعود اسمها إلى العصر العثماني، ويتكون من مقطعين أطغار ومية، ومعناها أن الأرض كانت تنتج حاصلا يساوي 100 أطغار مقابل أطغار واحد من البذر لخصوبتها. الشالجية تنسب لمالكيها القدماء، وهم آل شالجي موسى أحد الأسر التجارية المعروفة في بغداد آنذاك. البيجية تنسب إلى بعض البيقات في القرن التاسع عشر. الوشاش تقع على نهر الوشاش الخر، ونسبت إلى صوت هدير الماء فيها. الدورة نسبة إلى دورة نهر دجلة الذي يدور حولها من ثلاث جهات، ورد هذا الاسم لأول مرة في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي. العامرية كانت الأرض مملوكة لعشيرة آل بوعامر في أوائل القرن السادس عشر. وأخيرا الحارثية نسبت إلى تلول أتربة، وهي بقايا قرية كانت في العصر العباسي تدعى قرية الحارثية. هذه هي أسماء المناطق الموجودة في بغداد.
1: ربما بعض الأماكن التي ذكرت قد يكون عليها اختلاف.
0: صحيح،
1: لأن بعض المناطق بغداد ربما ترجع تسمياتها إلى العصر العباسي.
0: بالفعل، بس هم أخذوا يعني
1: أي الفضل تنسب إلى الوزير الفضل ابن يحيى.
0: صح صحيح.
1: وهناك مناطق أخرى لا تزال تحمل أسماء عباسية حتى من بين الأسماء التي ذكرتيها، وبمعنى ويعتمد هذا على التحقيق.
0: بالضبط.
1: ربما محقق ينصرف باله إلى ترجيح تحقيق معين، وآخر يرجع إلى تحقيق آخر،
0: وربما أنه أخذوا كتب التاريخ.
1: نعم، الكثير من المناطق ذكرت في معجم البلدان.
0: صح.
1: عموما نتمنى
0: أن تدوم بخير.
1: أن تدوم بخير
0: بخير.
1: طابت أوقات.

0: زمن عدى زمن عدى صحنا يا زمن قديم يا عمر قديم ولا حد تعبنا زمن عدى العمر عدى العمر عدى.
1: أعزائنا المستمعين الكرام، موحش موحش دربك والدرب طويل، صامت وقتك والصمت ثقيل، خافت صوتك واللحن جميل، كنت تمشي بين أشجار النخيل حاملا أعباء جيل، مسرعا تسبق عمرك تتحرى عن بديل، والزمان يتحداه زمان آخر في كل آن. بعد أن أفعمت الوحشة دربك عدت وحدك، عدت تمشي بين أشجار حديقة هربت منك أزاهير الحقيقة، كنت لا تعرف كم سوف يطول وقتك المبهم والحزن يزول، صرت تجدو بأغانيك الطليقة دون أن يسمع صوتك قمر قبل الأفول أو نجوم مستفيقة. شاعر خالد الحلي.

0: أعزائنا المستمعين، تقريبا شارفنا على نهاية الوقت لهذا المساء. نتمنى أن تنال إعجابكم مواضيعنا وما قدمناه إليكم خلال هذه الفترة المسائية. وموضوعي الأخير شخصيات من مدينتي. علي محمد جابر الحلفي، ميسان، نزار شنيشل، أبو حسين، رجل ترك أثرا لا يغادر ذاكرة ميسان. من هذه الشخصيات الميسانية المندائية الأصيلة، الأستاذ نزار شنيشل زامل أبو حسين، أول رئيس لمجلس شؤون المندائيين في ميسان بعد تشكيل مجالس الطائفة، وشخصية اجتماعية وثقافية تركت بصمة واضحة في خدمة أبناء طائفته وأهالي ميسان لأكثر من 25 عاما. كان أبو حسين حاضرا بين الناس في كل الظروف، في الصيف الحار والشتاء البارد، وفي أصعب سنوات الحصار التي مر بها العراق، يمد يد العون للمحتاجين من ماله الخاص، بل ويخصص مبالغ ورواتب لبعض العوائل المحتاجة دون ضجيج أو إعلان. بيته ومحله كانا وما زالا عنوانا للضيافة والكرم، ومكانا يقصده الناس لحل المشكلات وتقريب وجهات النظر، فلم يكن يفرق بين عشيرة وأخرى ولا بين غني وفقير، وكان صدره واسعا للجميع، متسامحا، حريصا على حفظ أسرار الناس، حتى أصبح اسمه معروفا في بيوت كثيرة من ميسان. ولم تتوقف خدمته عند أبناء الطائفة المندائية، بل امتدت إلى عموم أهالي المحافظة، مستخدما سيارته الخاصة ومن ماله الخاص، حاملا هموم الناس وقضاياه أينما احتاجوه. واليوم وبعد أن غادر مدينته العمارة واستقر في أربيل، بقي أبو حسين حاضرا في ذاكرة ميسان بما تركه من محبة ومواقف وأعمال خيرية لا تنسى. قد يعجز القلم عن تعداد أعماله، لكن واجب الوفاء يفرض علينا أن نوثق سيرة الرجال الذين خدموا الناس بصمت، ليبقوا جزءا من تاريخ مدينتهم، ولتكن سيرتهم قدوة لكل من يتولى مسؤولية خدمة الطائفة والمجتمع. تحية حب وفاء واحترام للأستاذ نزار شنيشل زامر أبو حسين، رجل أحب ميسان فأحبته، وخدم أهلها فبقي اسمه في قلوبهم. نسأل الله أن يبارك بعمره وصحته، وأن يجزيه خير الجزاء عن كل يد امتدت إليه، وكل محتاج أعانه، وكل مشكلة ساهم في حلها. ميسان لا تنسى أبناءها الذين خدموها بصدق. نتمنى له الصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله، الأخ العزيز أبو حسين.
1: أبو حسين يعني أحد لا أدري كيف أصف، يعني أحد رجالات الطائفة، لا يكفي أن أقول هكذا، يعني إنسان دمث الأخلاق، صحيح، حلو المعشر، هادئ الطباع، كيس، صغير مع الصغار، كبير مع الكبار،
0: كل ما يقال في حقه قليل.
1: تحياتنا وتقديرنا وإجلالنا إليه.

أعزائي المستمعين، أوشكنا على بلوغ نهاية بثنا لهذا اليوم. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم مع مواد برامجنا أحلى وأجمل وأمتع الأوقات. كان معكم كل من الزميلة خالد العسكري وأنا محدثكم بيان جاسم داغر، وأترككم مع أغنية جاهدة وهبة، ومع الدقائق الأخيرة من مواد بثنا لهذا اليوم.